العاتف يرلمر الايوان استعمل الشاخ مليان نفاف ينتق عن مرا مخرج قم اشتيال سقن سمير رودن مخيان غاجعين شيشيس كوكي الرئيس كم يري بالهفال يوم الشبان نمهين سنار رمه كفار